بسكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي ما يتوزع حكايتي معاه. اليوم خايفه.

0: حدا انا عليا
1: عليا
0: توحشتك حتى انا توحشتك برشا
1: استنينا كويس قلنا ما عادش ترجع
0: خالتي حدا باش ما تدي عليا

Einfach mein Handy. Jiren. كل دخلة وكل خرجة يبدأ يقيسوا فيه كل غزرة بتعمل.

0: Laki-laki nih kayak putus. صغير قال اسمه بس اسمه عائلة قال اسمه حارس
1: قلت لك شعر سبي قاب مغنية
0: يا زياني هذا في روحك.

0: نسيت باش نقولك حاجة نتعدى. خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي. نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه آخر. حيرت القديمة اللي في بالي دفنتهم معهم.

حكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكيتي معاه. اليوم خايفة. بركة فيكم. تنسيتوني. ديما في بيتها. نجم اخلط عليك.

0: Javier. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خلتي حدا. باش ما تيجي علي.
0: عارف بالضبط. هزويتيه.

0: انا فاميلي
1: اللي جنينه ما تفناش نهار اللي تولدت انت كاين واش نزيد لك انت وساره تولدت وفرد ليلة
2: ترجمة

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط نايل، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

اللي فينا المطلوب بالنوع المصور أو ربما كقطع منفصلة، الخصر، الصدر، الأرداف.

فالخصر والصدر والأرداف وعمق الخصر وعمق الصدر وعمق الأرداف كقطع لحم.

0: تسمعوا راديو الحارة
1: عم تسمعوا الحارة. الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة
3: تسمعوا راديو الحارة.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: In the next hour, you will be listening to Sleeping Dogs Lie, an ambient music program by Miguel Santos. No words, the slow tempo could chill out dreamlike music, perfect for the small hours of the day before falling asleep.